جميل حام جيسسي داورت يا جميل ميل ميل ميل ميل ميل ميل وعام جمصصي جذبت يا جميل حام جيسسي داورت يا جميل وعام جمصصي.

ني بجسبه نكسسي جسبني الأعداء ما أكسسي وقادني بفضله لصصي جسبني الأكرم عام ألصصي وقادني كرمه في مصصي أجابني المجيب عام أمصصي وقادني جزاؤه في بمصصي جاورني الجميل عام جمصصي إلى جنانك بخير مدصي

كروم فتلا والكروم أدبر كل ظالم سجاني إلى ثواني وبالمجاني أدبر كل ظالم.

يا من يوصل لذي أسر المئة بجائه يا من ما أنفيا ولا نبي كان يموت أسن زوءا ويخز السعيد من وسن نغمس في أمنا له مئتا زلغت وألفا تفوق فئتا وهو الذي أرسله من خلقه

كل متفقين وجل جوالي بيمز مرسلي وبدني صحيح وقلبي أرسلي أقسم أن يبنت بالسمن بلا إقالة أدبت للسمن لك

والجن ربيله به وأن يتجنك الكرام خيرا كثيرا خذ لي المرام وأن يتجن الأنبياء والمرسلين خيرا كثيرا والتزل بالأكملين وأن يتي والدي والجميع من شره بشري خورا يا سميع وارحم جميع الأولياء والأمة والتقسم الذي ترى منهم واسق العداك بسوى ما يفسدون نهج نبيك.

يقيهن في أبدا والخجلات وجدت لليوم وبعد اليوم لما بي قد سرت بزر القوم بلا أسن ولا لقا ولا حقد كما كويتني بي من انتقد وليقل

يدعو للخادم الكليل جنان الأفيد يا تلراد والسماوات الأخرى يا من له الخلق مال يا من على سلم سلاة بسلام توفز وزارة

0: يا السماء
1: إلي قد بركات الله يا من أزمتني بيم الله ولي بالرحمن خرج لفتاك نفحا بالأكر ولي خلفتاك وبالرعيم كنت لي بلا إساب يا جاهلا كل يد خير اعتزاب فسل أني أبدا وسلم على النبي وليكن وعلما يلا وزل والدزل

كما أثنيت على نفسك سعيت لي ربي بانشرافي عن المبي من قد اعترافي وولد بيني وبين دري وجدري منك بغير سرين وقلت بيني وبين دري وجدري منك بغير سرين لك

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أنهسها بك وصريتها من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من همسات الشياطين. أعوذ بك رب أن يحضرون. الحمد لله الذي جعلنا خير أمة أخرجت للناس. الحمد لله الذي يبحث في كل أمة رسولا يناديهم ويعلم الحق المبين. فبعث إلينا محمد الأمين والنصر وأيده بأشهب قر الميامين عليه وعليهم أزكى صلوات الأمين. إخوة الإيمان والإرادة، السلام عليكم ورحمة الله. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سيدنا يا فتى كل يوم سعادة وبيا بصير قومي. بركة الشيخ محمود مصطفى ابن محمد ibnu ahmad mbokki julit yi mbokki talibé yi gana biñu santaté yalla subhanahu wa ta'ala ñi ngi leen di nuyu ñi ngi leen di siyara di jital ki ñu wébé siyara bi señ mahmoud al muntaqa ak mboolem xalifa yi ci crédit yi ñu ngi lay di nuyu ñu ngi lay di ziara. Yéen a ngi déglu seen rajo wala seen réseau DTL ci fréquence 95.2 lënkaloog Thieñal ci Dakar ci 88.6 waaye lënkaloog leer gi ci Louga ci 94.6 kaddu gi bàyyi ko fii ci suyoom maam jaaral yàlla waxan haa gannaaw bi juróom-ñaari waxtu jotee fële ca ron suum bokk Touba Touré waaye jot fële ca pencum kër ma Coumba Ndione noonu la jote fii suñu suyoo suyoo maam jaara. Waxtaan bi mooy sunu fukkeelu waxtaan ak juróom wala fukk ak ñeent jàppatuma ko ci xasit ak jasbul xulóob ñi ndokkeel boolem julli ñi fuñ mën a nekk di leen siyaara leen jox seen wàccuwaay ñaan yàlla yàlla yàlla jégal way dawlu yi yàlla yàlla saa

بسم الإله الذي القرآن قد نزل منه ابتدائي وأرجو عنده النزول. الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا الهدى بدا سيدنا محمد والآل وصحبه ذوي النوال الوالي وجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا. أشكر ربي على ما قاد لنا القديم شيخنا فانقاد ونعمة الرحمن لا تحد ولم تكن تحصى ولا تحد. خيرك لا نشكو إله الورى أمره وما إن لنا إلا إليك التجاء دهرا. من ظن غير الله يهني أو يضر فذاك في الدارين ذو كد ودر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ولن يصيبنا إلا ما كتب لنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: وخر كان أن كل سوء نزاز زوجة بتوب إلى الله إني ما أدسن بكم خدم المصطفى
1: خدم المصطفى خدم المصطفى خدم
0: المصطفى خدم المصطفى وهو يا فضل

0: Кения FM.
1: مخيّا بتنفل تخران شورة الرمي ومر للمغدر لا غلغة لا غلغة لا غلغة لا غلغة لا غلغة اسلكوا اسلكوا هل تتلبينك

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أهزها بكوزها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزة

وسين ورنبة عن المستوى في خلقه عايز الولوي وجيح وسول واسل واسه له سحاب بهم أخناني الله أنقسوي وسيم ووهاب وسي وسيلة

خير الخلق بالمكس وسفي أروم الرضا من كل يدار يلو لأزاب من خلبي هواه ويملو إلى إرد أن سهبي نبي خايدا لهم شرورا متى ينتخ بمدحي مطرع أحبتي.

فمن ينسهم فالمدح مدح مقطع. أبو بكر صديق ذو صدق والوفاء رفيق النبي المصطفى خاران به. أبو عبد الفاروق سرواه نادر به تسدين المصطفى إذ يسحسن أفيسه بمن دها نفا نسايا له نور ثم نور نعم المبوي. أفيسه بمن دها نفا نسايا له نور ثم نور نعم المبوي. أبو سبتي المختار وهو من أمه علي على فقير نعم المجرع. أصاب رسول الله إني خدم محبا لكم في الله والله يغلو. أصاب رسول

0: نبسل عقابا لمولاي وده قديما لمن أندركيك لتلزن نسبت بنا المين بالحق ماديا لفرد
1: ولا
0: وانا أن هديدن نسبت بنا المين بالحق ماديا لفرد على خلق ونا أن هديدن نويت دوام ذكر وشكر خادما لخير الورى نهم العزين مزين نبي رسول خير عبد وسيد قليل حبيب مثله ليس

صالح وهو مصلح بشير لمن لله بالحق يزهن نبي عديب ذو حياة مهذب نذير لمن بالكفر وشرك يحلن نسي بلا خس عليم معلم

0: bis serigne bi dafa ñew di dik and ak reey metti tek mbolo tok mu ne len da xam ngeen lima tax di reey ñu ko bëgg nañ ko xam bacci mu ne len sama borom daf ma waxon ne kep ko aju ci yow neena du set ci yow dara dana la jéggel té dana la tabal aja neena mané ko ndax man na ma xam ci aju ci man ay sartam nu muy mel neena mu ne ko moy kep ko xamne buñu jang sa xassidi dana genn ay rongoñ man nak joyi ci la joyi len bañu dara
1: azab tawran bi jana kullaman ليس يكون محسنا يا ذا الزمن
2: قصيده مو غنا كاوي لودول القران اك حديث لودول القران اك حديث قصيده لا غنا ماك سيرين بي موكو موتاخ مني وفاقت غير القران والحديث
1: وفي سنابه وبالاسلام والتعفس كل ان الملامي
3: سيرين بي دا فا واخني قصيده دا نا ييغالي مريد بو تربيه سي سونو بروم خطيه يوصل مريد التربيه لذي الجلال ومريد الترقيه
1: غد الصلاه والسلام ابدا لهم كما اخصيت من لم يعبد
4: ما دام بنجي لي كي واخ واخ دي موي من بيتي نك دا من ما وات في الله يا دون خير نيو كده بال خل دي من ما ني واخ واخ دي كون من ماي ني ني كاي نيت لي ني لاه ñakoy degg bam jaral len di ñak seen alal ak joy ñoy ñu ba sax len ci lool li rek bu ëllëgé fuma jëm bo len xataay bi
1: ñu gi jëm ayatin faqimati taqabbara
2: qasida day yagale ci yalla day yobbu ci yalla tuwasilu aqdami ilallahi aabidan ila khalwatin wallahu aqfa kama abna
3: serigne bi wax nañ sama qasida yi da fay dakk setan ida katabtu aw qara'tu hirwala iblis fawran ma aman taqawwala sa ma binde
1: ألبوم صلاة لجميع الأنبياء ورسل به تسليم واشكر كبيا
2: ليعلم الناظر أن خطي إلى إلهنا أحب خط سنتو بانا نبندم ليالا جنا بغي تنبولا نبندقا يباح يب الله لي واني ماكا يخسي
1: بدرام ولا نبي ولا لبشر الكرام
5: رينتو با واخنا يتني كتابتي من لوح ربي تنقل لا يمتري فيه نبي يحقل من مني ميدي سما خصيدي في لوح المحفوظ لا لين تخل
1: رد مكا اذا الهدى اذا الهدى يا من اباني بمغجد الهدى
6: غنا نينا يوصل قتي من احب كيب كو خني بغي نغا سما خصيدي دانا لا مانا اغال تي يالا وخاتو لا نغا بغو كو ديكو جانغ كون ساك ادي تي يالا بوكو ناتابلي
1: لي كل مؤمن وكل مؤمنة أعوذ البجارات لزر مدمنا
3: خشيدة سرين بن يانا كيف كوكو جانغ ويبكي تلا سوتر دلا لا لا سخل لير لا لا سخل فرصة لمن بها يصلي ذكره كيف كوكو شي جل ننكو يبكي تلا أوتر واجبر له الخاطرة ننكو دلا لا الأمسلم واشرح صدره ننكو لير لا أبدر
1: ما دادا من متي يقول كن يكني يا من يكون منا لم تكني
5: وبكتابتي ربي ربي كل مطالع لوجه ربي كل مطالع لوجه ربي نانا سونو بوروم ماغي لاي نيان تي باركيف سما مبيندي يي nga di ci yar kep ko xamne mi ngi yeur di jang te yalla tax
1: na bay da iblis li khair abada visa risa wa kullu man lam yabuda
6: amul len lo xamene li gannaaw alquran bu weye lu gëna gaaw ci agare nit ci yalla muy khazaati serigne touba yi da mi ko jukke ci alquran jukke ko ci lawhul mahfuz jukke ko ci hadith rasulullah sallallahu alaihi wasallam
1: ka wil ummat nabi sallallahu alaihi bi taslim rabbun jalla
2: bokku ci magal khasida moy khasida de yengal ara إذا كتبت اهتز عصبا قصيدة دي ينجل ملاكي يفتت سوك صبار نيكو مريد الدفع من جاك دي بنجاك القصيدة وصبحت ملائك تبا هاجت قصائدي قلوب أهل بدر وصارع لحفظ أهل سيدي بنانا سما قصيدة ينجل نقلي أهل بدر ينجل نقلي ملاك يدون خارج بدر ñim yëngale xol yeneen malaaka jëf yëpp tax na ñu dikk taqoo man di ma sàmmal sama njaboot
1: كل جميل ما يزيد وبكى عمن عندها مشيد
4: بكنا شيك فون خساي تنو دانا واخنا باي جانغ خساي لو كين واخا دا خوا كاو دا نكاي ديغلو تا بولين بغي تانخال با دوخ سين ديغال سين ديغلو رات نغي فاب سان يال مسلام كي ديفا بو خانا جي كو واخ لا سين دي تون ني جانغ كانين ديغ لام كانكم رك والله والله تام تاك دوغ رك مو غيسو مو دي فاي كانا كانا نانا سين دي دا دا تان dalé bu ngén do ni jang xassay ngén di ci jaxalé wax yu bokku sama wax dé ko ci bëw dé dess na la ma sa jaxalé ko jaxal ci sa
1: lil muntaqa wala li wa shab al kiram aw zilzala mayka wajud li bil maram
7: serigne touba di wax né ya fa'ili an amalin la yanqati khuf ila al jinan misani serigne touba néna yow mi bëgg jëf jo xamné bo ci nekké du dox tay ba ëlëk jappal ci sama xassidé yi ak yolam du dox
1: na day du gar yawm wa ya ya wa li qalaita dun sakin ajia
8: ski amna ci jamono itali ñi andil problème immigré yi pa ba fa nekkon sample xoma de la tudde xoma moy fi soko tok wax na lu ngeen man ci immigré yi diko def ni ngeen ci baye ñoñu di yor livre yi ndaw yi ndax sen livre yi baxna ci rew lool lepp jaxant yalla

صدق الله العظيم حديث بسبي يونت بي صلى الله عليه وسلم نينا سما ديغنتك ادنا ملول لودول ني غوار غيغا خامني دا فا واتي تي رون كرو غراب دي دالو دال دي جوغات ديم بايكو فا حديث بي الترمذي غينينكو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

بكوني خديم المصطفى تتبين نزيعته في سر والجار لي بدات به قاد لي رحمن سترا يعسن.

علي على فقدير نعم المجرم أصاب رسول الله إني خدم محبا لكم في الله والله يغلو أصاب رسول الله.

نبسلقاد لمولاي وده قديما لمن أندركي كلا تلسنو نسبت بنا الميني بالحق ماديا لفردنا على

لفرد على خلق ونا أنه ديدن نويت دوام ذكر وشكر خادما لخير الورى نهم العزين مزين نبي رسول خير عبد وسيد قليل حبيب مثله ليس يهلن.

0: نقي تقي صالح وهو مصلح بشير لمن لله بالحق يزهن نبي أديب ذو حياة مهذب
1: نذير
0: لمن بالكفر وشرك يحلن نسي بلا خس عليم معلم

بكوني خديم المصطفى تتبين نزياته في سر والجار لي بدات به قاد لي رحمن سترا يعسن.

نففت بعردا عزايدها ثفات عليه سلام خير مخن يمكن نسافته كل من الاختارات

بخدمة لخير الورى نهم المقفى معين كتبت وكل فارق زنب واسرك وخبل السرار

شكر ربي مخاطبا لمن حبه أن كالكلي سسادا كان كرمت وفقت الكل يا خير مرسل عليك صلاه ديب واخجل المسك كسبت دجانا وارزقتنا مهن

صلاة الذي لي خاد ما خلد الوحان عليك صلاة الله يا خير متبن بتدليمه يا من

وبركة يخبت فيها خير أبدا لرا بالبرايا وحده خدنا كلي بما اختير لي من خير موس ولا كلي لساني وأخلامي وخلبي وجستي لمخن كريم نافح جلان مثلي لنا أرسل المختار حبدا مقدما خليلا حبيبا فايق جملة تملي له الدهر أمداحي قديما مخاطبا ولن قاد في عمداحي حربا وليلي له الدهر أمداحي قديما مخاطبا ولن قاد في عمداحي حربا وليلي لك مهجتات القرو يا خير سيد عليك صلاة الله يا جامع سملي لقد كنت صبارا سكورا وناصحا عليك سلام الله يا ماحي الجهل لك معجزات القارقات التي بها أتت قبل من خير مرا جملة رسلي لك سر قد سارت بساخ بداوة كما أنزخ بدر ساهد سمى بالفضل لمن أنزل الآية التي خدتني بها كتابا عزيزا بين الحق بالفضل.

ما حال فيلي لهدرنياتي وعلمي وخدمتي وروحي وجسماني وكلي بلا سكري لا أنت خليل الحب يا خير سافه وسرواك لم يخلقه.

مديحي الذي ألزمته نفس بثهي يخيني يخيني ترك حمداي سيد كفاني بالباخي ذوي الظلم والخلي يخيني يخيني ترك حمداي سيد كفاني بالباخي ذوي الظلم والخلي يميني عليها دين قتل واردا بخدمة خليز المدينة زاحدي

رداء وسكر رفخ الحب في العلي يسلي بتسليم عليكم بآلكم وأصحابكم باخ الحبانية بالوحي يبصرك

خرجت بفضل الله من كل باطل إلى الحق والإيمان بالله يرزق خزائن ربي فتحت لي وسسات لخير العزى دنيا وأخرى وبرزق خذ شكرا مني أصرف وباسرا به المستوى يا خير هاد يسيق خرجت محل ماهي بربي من الأسد ولا ينتهي نهوي الذي يتبسق كتابك يا خير البرايا سادتي يؤمن كل يوم في زور ينفق كتابك يا خير البرايا سادتي يؤمن كل يوم في زور ينفق قدت العدا حني وسسات من تخو إلى خيرنا.

لباخ لعبد إليه توق قس الأعمى يا مختار لله خدمتي عليك سلام من به فيك أدنق خرجت من المتروك بالله واده وبيح له بيح به ليس يفسق قروجي بربي محكم قبل حكس وينحو لخيري لا لنحو موبق اللهم صل وسلم.

لو سكر عيدا بهدام دين مخلد على المستوى خير البرايا مفددي لربي تعالى سرت عبدا مخاطبا لمن فضل بعد لدى زي تعقلي لقد جاءكم قد جاءنا مادعا لكم من الله ذي العرش العظيم المفضل لقد جاء في القرآن ما دلنا على تقدمك المحتي عطاء المكمل لأنت الذي يعطيت قدما نبوة وآدم بين الماء وتين ينجلي لكل الأخيار فضل ورنبة وما كبني عبد

سلامي سرمدا مع الآل والأصحاب يا خير مرسلي لرب الذي راد الحدال بجايكم سكوري بعد العمد دون التزلزلي قد انصرفت حاجي إلى فاتي خيرتي وإن الله عبد ولي جاد بالإرخي قلامي عليها دين سكر له على فراخي بلا لخيا زي الجري والفتخي قلاو زو الإسراكي لي خاد كل ما

هثاثق قراءتها كنسي وجاهي وهستي أنلت بها كوني لدى الله ذاتق خرجت بها من منسل كان لي بها وأرديت بسكر بالفحل ونلق خرجت بها عينا ولي نفس طيبت وصلت بها لله سلفة ورق خدل واجاتي بمن جاءنا بها وإني بها عبد خديم مع الخي

على كل شيء وهو لدهر مفهوم عليه اتكالي بالنبي ذات وصلي عليه الصلاة الله نعم المصفون عليه اتكالي بالنبي ذات وصلي

هداني وزانني بكونك خلقا جملة الخر يبرم وهتصفي أن منجيان ساي خاسة بك الله لي قادر لزي

بي جمت قبل لكن مطوتها وكنت بمعين للعلي أتدر حيو بي جمت قبل لكن مطوتها وكنت بمعين للعلي أتدر حفت عن الأهداء ترا لوجما نفاهم لخيري سرمدا للسعد فو حلمت يقينا أن مولاي كان لي وأن المقفى من خلاني يردو زلالي سفاها مجير مسسس لخيري هندا من خير لخيا تسسسو

وخرتاناني كل زوين يسفتو سور رسول الله لخاد للمنى وقد كان عني كل سوء يتسس سفرت وبن علي إني محدث بكوني قديم المصطفى وهو يفز سمحت وجهت البار في البار خادما لمن أخجل الياق

فانقفى لدى البهر الألخى الذي قلبه يخلص سرى في من وجهتها خبل للنبي وكل بما فاخ المناسان يدنس زنن تشتوائي كلما رمت به سفا وربي لخير ما كان يبهز سماح الذي ينحل مقفى سماه من يروى بنامل وبالبسر يلعز زلام الذي ينحو لماح زلام من ينور خلق منه ورين يهكز.

مديحاً عجيباً مكمن فايخرحي يخاتبني ما خدلي بملانه مديحاً عجيباً مفمن فايخرحي يقول اللسان الحال لي كل خديم من حماك عن الأقدار بلا إزاري يخيني لجنات باخ يحبني هداه وبالمختار كل يتيح اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وسبي واكتب له بكل عرف من هذه الأمداب.

mukhayyabatun faltaqra an suratan najmi muhammadun al mukhtar la khalq mislu alayhi salama man lahu al amru kal hukmi muhammadun al mahrub mahin wa manin wa bil husn makhsusun masunun anil wasmi mujibun mujabun murtadan muhlikun ida مبيح ومبحوث على الورب والوجم مديح جلانا بجنا محلل مليح ومحسوم من الناس والوحم مدينة علم مرتجا منة لنا ومنج من ذنوب ومن ظلم محلا والنبي نبي كل فاسد وسرت به عبدا خديما بلا قمي من الله رب العرش أبكي صلاته بتسليمي للمصطفى مخجل اليم اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبسر بكل عرف من عروف هذه الخزائد المخرج

يا جميل حام جيسسي داورت يا جميل ميل ميل ميل ميل ميل ميل وعام جمصصي جذبت يا جميل حام جيسسي داورت يا جميل وعام جمصصي

بني بجسبه نكسسي جسبني الأعداء ما أكسسي وقادني بفضل لصصي جسبني الأكرم عام ألصصي وقادري كرمه في مصصي أجابني المجيب عام أمصصي وقادري جزاؤه في بمصصي جاورني الجميل عام جمصصي إلى جنانك بغير مدصي

سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما مبارك لابتداء ميمون الاقتداء. الحمد لله الذي يصلي على النبي المنتهى المصلي.

0: في الحال والمعالي يا من يقود المسل المرة علي أسرا قد تنير بره ولي توصل
1: الخدر.

وزعبي في الحال وفي المآل يا رفيع الحال وسل يا رفيم ولتسلم على مراد الأولياء والحلماء سيدنا محمد والآل وسلم.

محمد والآلي وصحبي في الآل والمآلي واجعل كتابتي من ذا اليوم وصلاتي.

كل مدفعين وجل دواري بيمين مرسدي وبدني صحيح وقلبي أرشدي أقسم أني بيرتب السمن بدا يقال إن أدبت للسمن

وسهدي في الحال والمآلي وسفري يقصدي ونومي وسؤل خيري جالبات اللوم وعركات يجعل والسكنات لك أعب من جميل سناد بخير.

أميرا والجنر بي لهبه وعني أتجنك الكرام خيرا كثيرا خذ لي المرام وعني أتي الأنبياء والمرسلين خيرا كثيرا والتزل بالأكملين وعني أتي والدي والجميع من شره بشري خورا يا سميع وارحم جميع الأولياء والأمة والتقسم الذي ترى منهم واسقى العداك بسوى ما يفسدون نهج نبيك.

خيرنا في أبدا والخجلات وجدت لليوم وبعد اليوم لما بي قد سرت بزر القوم بلا أسن ولا لقا ولا حقد كما كويتني بي من انتقد وليكن

الخبر الوسوم ولي جعلت بك كل سعر فوق عبادات ورا في الدار ولي جعلت بك كل

0: تمجد يدو للخادم الكليل جنان الأفيد يا تلاردي والسماوات الأخلا يا من له الخلق ما يا من لا سلم سلاة بسلام تنفس
1: كنية أكتب

وسلي عليه وسلم على سيدنا محمد المهدي الهلا بك وسلم سرمدا عليه في آله وذعبه لديه وولي به جلوت الحالك عن كل ذلك وكل ذلك وقاد بالإيمان والإسلام وأنصر الإحزان ذا إسلام وأنصر العقل ودينك النظر مبصرا ومنصرا كما انتصر وجل بغرفة المقدمة مقبولة البركة المعسمة وجل غرفة بسارات تنير قلب الذي بها يصلي يا منير واربع لمن بها يصلي ذكرى واجبر الأولى خاطرة وأزرح صدرة يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بملك الملك

وقد سعدوا من خدما السلوات يجعل تتاوية أن المزيرة لرداك هاوية به وجل تسوف والرما لما به مدعت يا السماء إلي بركات الله من أزمتني به من الله ولي بالرحمن خرج لفتا نفحا بلا تر ولي خلفتا وبالرعيم كنت لي بلا حساب يا جاهلا كل يدي خير اعتزاب فسل عني ابدا وسلما على النبي ولي كن وعلما يلا وزل والدزل في ابدا اني ارى من لك خاتما ابدا جيدنا

وجعل العداه على صدق وجعل خيري وقولي والعمل خير مزالي وأخلي الأمل وفي اللسين يتبي وابلي ما لم ينل الصالحون قبلي وصل

كما أثنيت على نفسك سعيت لي ربي بانشرافي عن المبي من قد اعترافي وولد بيني وبين دري وجدري منك بغير سري وقلت بيني وبين دري وجدري منك بغير سري.

شواليك يا خوصي يا سخف ديوان تخب يا أن يداويتك برامم نخمي لك نخمي ننتباون بتيك نجار قل فمجار برامم نخمي لك نخمي ننتباون بتيك

سال شايل رب بفف دي دو يالمرام كسوبك دخ نخان دخ دف بي اول تواتم دخ لأتنا تبخ كبيرم كساقان سان

صور صور تلفوق تلفوق تياتو تخر تامغر دي تبدو الجيل لمام جوخ برامم رفد جف سب خرم دو خاتريول بري تجين تي كومو جيس غير برام دو خجا كيسن دو اي بوكم دو جامور كو نيو مو تيرال ديغال غا خام برامم دو خجا كيسن دو اي بوكم دو جامور كو نيو مو تيرال ديغال غا خام برامم دو بودي دو نياخ دو جاني دو خوتي ساتير dalay yatal hafal nga melni domam du matte du jow du khol warul tasisul du romi du mer du khul ci lurul baramam du qasse du dore nakul bay fayanto du dog warma ki bokam ba baramam du faté du facci wala ré war nit do xadidu nago ermane ngir baramam du bew du bajantu day waro kware du jeng du faki masam ngir baramam du reta nit du far farlo du son nit du yaqub der du tasnilin ngir baramam du reta nit du far farlo du son nit du yaqub der du tasnit ngir baramam.

escucho el aire. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: دائماً أبداً. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة في سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة
1: مع المصطفى والله مخلد صفوي.

من الشيطان الرجيم لربي خراجي وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كيني
1: بشر كل من يتوب ولي ظواهر اب مع الغيوب قبولا اكون به طاهرا من الذنوب والمعاصي والآباد حتى ادخل الجنه التي وجمتكم برحمتك يا رحمن يا رحيم. بسم

0: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله
1: أشهد أن محمدا رسول الله